شبرت اما نسي ويمين يضا يم جنين دي ويو نميا وسساني باسبرت احاوني ناية نديا ديبانا وفهمنا الوالي جميني احاو بنا وفهمنا الوالي جميني موت